0: بعد عنها بالناز خبركم سمعتنا مدلاو على ربع الراديو بي بي سي انو جميرو امريكا قبل على اثيوبيا امبراطور صنحت مع قبات صوار العلام
1: أمونغو إثيوبيا أمونغ إريتران زنورا متفنان لكالي عين الكتنا ترمز كياتي هاتي كتنا سلامنا رحنا سنمحلا إثيوبيا إريتران محاج ويكلت يومنا نورماليزيشن من منسع للعينة الله
0: أبي إرترا فولي لأخصب أو مسلات كغتصلن تحتى تنت كسفنن تصوعيت قريبو أبي لممجن كاللازموتات إثيوبيا ويتأتليت
2: ناي لبي ناي متني ملو حكم الناقيرة تعيتي إخياء تبهيلا قن لممد أبتقبر اللوان تودق نيرا
0: حدس ارتزيناتات الزعلة ونا اللونا لاينس قابل كتكتاتلنا أعدمكم أمريكا قبل علي إثيوبيا أمبراطور صنحت معقبة صوار العلا أمريكا مس كونات تقراي بز الزامد قبل كل تشحن عسران حدنيا قبل علي إثيوبيا معقبة أمبرا ملعال إز معقبة صوار زهلو تسألوان تايوم نمور بوليتيكال ساينسن عالم الخور كباتن دكتور ميكيل كحشن الزراري بنا لنا
1: بزح نقرات ترجمة الأول إلى حسن هذا كيف عوشتي يا بناي في سلام النار إحنا نتنا وعلو لقنا ترجم كل وياه اليوم مع غاز ملعل أبناي كل يوم بطلع كيف أبناي نعرابة وينزل لو ركب بس توت أنا ملكوع خم حاجة يا خليو بطلع بدبلومات عين غرق الله أمم جي كيف أنا أمم جي أمريكان زنا ورا بدي طار نت على عالم الصباح هذا لفتو نورماليزيشن كاوي فطر الله بيكونوا معيني كل على كل فعام كيف هذا حري بس كونفليكت ريكوفري اللي هو الكوي ترجمة نيجن وها معيني من دحرت حساس وغيرهم تو عبتي كان إنجليش بيكبر لو تقرأي post conflict recovery نيو علو تعنتها اللي خلين
0: أبز حزقوان أب تقرأي زي مرجع علو أب كل الأمحرة أوروميا ون جونت ثاتي أتصل لهم أب مونغو إثيوبيان إيرتران ون متفنان أبز حيل لهم أوانيو زي سقوم تزي توصي رزلو بوايت هاوس حزن من تاي
1: هذي لو تيجي تيجي تكبر لمن كسرة السودان تقول

0: نمفتح زخلو استراتيجاوي أقبابات كتنع كحتت كم زقبا أسميرو لو بتوساخي اتدبداب بكم زحبرو كل قزي أبكرنا أفريكا بفلايد ما أمانغو إرتران إتيوبيان زلوطري الناباس أبزخدلو زلوان كنتات سبعي مسالات إرترا أزيوزة تحساس بكوين يركب بمسارات تتسابساب إرترا أمو داتا خلتشحن إسران حموشتن لعلي عصر شمون تعمد تأسيرو مزنبرو عصر تتات سبات بكوان تفتحت أشحات زيغاتات قنا قنا أبزي حقاوي ما أسر تركبو أبزقوان زي إرترا أب عالم كابزلوان ميتن سمانين هاقرات نات النت برس بمعفان أبتيز تحت مو داتا درجة مالتون كام ميتن سمانين هاقرات أب مبل ميتن سمانين تسريع تركب أب كلتشحن إسران حموشتن منغستي إرترا سلطان اتفولي لأخ نموقرات زغربو أمامه بمبزحتن هاقرات ودك مخانو يذكر زن زي منغستاويان محبلات أمو داتا اتي دبداب بأن بيت مخري سبعوي مسلات حبرات هاقرات تنوع سقمتي كوسد تأويعين اللوع اتقند تقلبن سلطان اتفولي لأخ سبعوي مسلات إرترا كنواحن منغستي إرترا مستي لأخ بمسرح نابتا هاقر كأتو فقار كهبن زبليو بيتو ساخي أب لعلتهم أبو وطعي هاقرات زنبرو إرتراويان زكايد سقر دواوي تساطي حاويسو كلوتي أبتا هاقر زفت سمزلو قساتات بسنوع كخون ننحاتيتن اتدبدابة بخم أمنستي إنترناشنال هيومان رايتس ووش أفريكان ديفندرز كوم وون كالوت إرتراويان محبرات حاويسو استفر مخوينو أب إرترا نزولو تشاقمات المفتاح تكنيكاوي حاق استراي أكل كمزي كونة عالم لخاوي تساطي كقدسل كمزلو ونسميرو
1: حزد ما حزرت زيناتات كنغراكم President America أب China عدتي كايدا لولومي نبر سكتما بيجينغ زاتو دونالد ترامب من شي جي بينك بمرخاب بزعبا نقداو مسيحة حاب كلتي انهاقراتكم اوان تعلماوي كلولاو نداد سعيبو زركب كنات إيران كزراربو تسبيتي قبر اللوم ترامب نبت هاقر قدم مئتاو China نتكالات نقد هاقرو أفدق أكت كفت كمحسن مخانو قليسو نيرو President of France, Abe Ethiopia, Udeti Kaidalo. اتي اب نيروبي استخايد وعلى فرنسا ان افريق ان تساتفو زمسا ايمانويل ماخرون مسك قدماي منيستر ابي احمد بمرخاب تزراريبو اب بزوحات هاقرات معراب افريق اب مت اتتاو كتكساس زي صنحت فرنسا اب زي قربا عمتات مستن قزقاتات عباي بريطانيا زنبرا هاقرات مبرا افريق زمدن ناتاتا كتحيل تسعر اللام غانا استات سلستم ايتي اب دو افريقا زنبرو زيغاتاتا كم توصاف ليطا منستر غودات وصاي سامويل اوكدوزيتو ابلاكوا اتوم سدتنياتات بقلطف كوصو بريزيدنت غانا فؤاد كم زهاب غليصوم اب زي قرباوان اب استفلاليا كتماتات دو افريقا بفلاين افريقاويان سدتنياتات علاما زغبر متقعتاتن تاوموتاتن دحرم فصاميا اتا هاجر نتس غومتي وسيدا زلا بريزيدنت دو افريقا سريل رامافوزا اتا انصار سدتنياتات زكا زلو تقاوموتات بوليس منغستي كم زيكونا بمنصار ساحت زتفت امتا قبارات قبنيو بمبالك مقوت تسميعو أتليت يبرغوال ملسة بسلوس أربعة قنبت كالتشحن عصر شمونتان عام تمرات يتيبيا أبا أدي سابا أبا زركب جان ميداز تبها لكوابي أبا أوان الممدن كلا هندبت كمز عارفت وقعو خوين إيوم أبا استفلالي أوانات أبا استخايدو وددرات نوح رحقت يتيبيا ميداليات تعوتت أتليت يبرغوال أبا كندا أوتاوا نزكايدو وددر ماراتون نمستاف الممد كتقبر كمز أنحتن قدمي أربعة معلتقنا كابتو ددرن خطرف تزراري بوم كم سرزتو أسلت آنئا أي تداوي تحلوف نبي بي سي غاليسوم
2: ከዛሬ አመት ነው የጀመረው የዛሬ አመት ባርሴሎና ማራቶን ሁለተኛ ነበር የወጣችው
0: ቅድም ከባቢ 1 አመት ይጀምሩዋ ቅድም 1 አመት አብ ማራቶን ባርሴሎና ካልአይቲ ወጣኔራ ቡልቅ ለመምድ አብ ትገብረልዋን ሐንደበታዊ ሙዳ ወና አምስሐት የጋጥማኔሩ ናስታት ሸሙን ተዋርህ ከተተል ህክምና እና ገበረት ኔራ ከመጋቢት ክልተሽን 25ን ጀምሩ ማለት አብ ዝተፈላለይ ሆስፒታላት ብዙህ ናይ ልብ ህክምናታት ጌራ ኔራ ሐንት ጸገሜ ለን ጥዒቲ ኢያዮም ጅብሉ ናይ ልቢ ናይ መትኒ ሙሉ ህክምና ጌራ ጥዒቲ ኢኺያ ተባሂላ ግን ለመምድ አብ ትገብረልዋን ተወድቅ ነይራ ንሓደ ንሰለስተ ዋላ ንሓሙሽተ ደቃይቅ ውንኣስሒታት ጸንሕ ህርመት ልባ ኣዝዩ ውስኽ ሓደ ሓደ ግዜ ክሳብ ከባቢ ክሳዳ ዝረአ ድርብ ህርመት ይህልዋ ዝተፈላለዩ ጸበላት እውን ፈቲና ነይራ ሕጂ ንማራቶን ኦታዋ እናተዳለወት ነይራ አብ እግራ ዝኾነ ስምዒት ነይርዋ ቅድሚ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ መዓልቲ በቃ ትውድድር ይትረፍክ ተባሂልና ሰሪዝናዮ ነርና ግን አፍታ ማዓልቲ አብ ጃን ሜዳ ሰዒላ ክትረስኒ ላወጽያ አብ ሰዓት 9 ወይ 10 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዘት ነራ በድሕሪኡ ያንደበቶ ዲያ ናብ ሆስፒታል ከበጽሐት አካዳ ከምበረድ ዝሒሉ ሽዑ ዓሪፋ ጠንቅሞታ ይምርመር ይዘሎ ሕልማ ናብ ሻምፒዮና ዓለም ክትዳለው እዩ ነይሩ ጽቡቕ ሰዓተ መዝጊባ ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ንሃገራ ክትውክል እናፀዓረት ነይራ እዚ ንምግባር ኣብ እትዳለወሉ እዋን እዩ እዚ ሓደጋ ኣጋጢምዋ
2: ይህንን በምትዘጋጅበት ነው ይህንን ኣደጋ የደረሰባት
1: እታ ኣትሌት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኢትዮጵያ ወኪላ ብምስታፍ ሜዳልያታት ተዓዊታ እያ ብ2015 ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ኣብ ዝተኻየደ ፀወታታት መላእ ኣፍሪቃ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ሜዳልያ ነሓስ ተዓዊታ እያ ድሕሪኡ ኣብ ቺካጎ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ሜዳልያ ብሩር ኣብ ማራቶናት ቻይና ሻንጋይ ቼክ ሪፐብሊክ ፕራግ ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ ሂውስተን ተሳቲፋን ሜዳልያታት ተዓዊታን እያ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ፓሪስ ክልተ ግዜ ዝተዓወተት የብርጓል ኣብ ፖርቹጋል ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን እውን ከም ዝተዓወተት ይዝከር ንሎ መዓልቲ ዝበልናዮም ምድላዋትና እዚኦም ነይሮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ትንታንሳትን ኣብ መርበብ ሓበሬታና www.bbc.com/ትግርኛ ኣብ መርባ ፌስቡክና ቢቢሲ ኒውስ ትግርኛ ናይ ዋትስኣፕ ቻነልና ከምኡውን ዩቲብ ቻነልና ትረኽብዎም ኩሉ ግዜ ንዓና ሓሪኹም ስለ ትከታተሉና ኣዝየ መስግን ላየን ፅጋቤ ሰላም

0: سلام مقعد بدحان نامد Essential English Conversation متأخم ازي نتمهارو قانق انجليزينيا ازيو ادلاي زغن مدبيو آنيت مسجن بخال ابناي لومي مدب اتوم ابز حالف اربع تخفالات مدباتنا استغايدو مييتات دقيمنا قنسم عمينا
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: Kab samaharkumo kindey zaakil kitzukuru tkhulu. Nazi sa'ib nus fatana bimusad nafsukum mizanu. Kadmi etqunu malsim sma'akum hasibkum nqitmulsu ukhul gize khalluwakum. Harayim bar kadama hatto bingliziya tamar ikhum dikhum skabelu.
1: Are you married?
0: Qatsilkum wa tamar ayebelu.
2: Yes, I am.
0: Qatsilkum ahwatna hatin allawukum do skabelu.
1: Have you got any brothers or sisters?
0: Kamzi sibelu. Kilta ahwat allawuni.
2: I've got two brothers.
0: قصيلكم كنديو عدميخم إلكم حتاتو
1: How old are you?
0: حجخا آني سلاسان حموشنيو عدمي بلو
2: I'm 35
0: قرم معاسيو إلا تلدتكم إلكم نمحتات فتنو
1: When's your birthday?
0: أب موداتا ألا تلدتي عصرت شوعة السنة يبلو
2: My birthday is on June the 17th
0: بالتعم صبو هجي نفسه كف مسمر نايتي ميت سمعكم بمدقام تلا مامدو
1: Are you married?
2: Yes I am
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: Good. دقيمنا بملمماد زتناعكم موكساب كنديك مترداكم نمزن كل التسابات نحر عدوم قلاو حبريتا قد تحتاتاتو خلو تحتاتلو اتي سباي كندي حواتنا حاتن كمزلووو ادميو خندي مخانو كموون الى تلدتو معاس مخانو استبهلو
3: Have you got any brothers or sisters?
4: Yes, I've got two brothers.
3: How old are you?
4: I'm 26.
3: When's your birthday?
4: My birthday's on June the 17th.
0: كلو دحيزكم مو؟ اوه اتسابعي كلتا احواتا اللوو. ادميو اسران شدشان كوينو الى تلدتوخا عصرتو شوعات تسانيو. قرم حجم بار اتمييت بمولو نغتل لامامدو مجو اوانا لكم. نلورا نايقزا نفسكم ملستات بمهاب تلامامدو.
1: Are you married? How old are you? When's your birthday? Have you got any brothers or sisters?
0: صبو حجي نتميت بمولو بمسمع ملستاتكم كتتقاري تخولو
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: صبو حجم بار سبات مسد ترخبو كميلكم حبريتا بزباخونة تحرارم كندي حواتنا حاتن كمزلووهم ادميهم كونة إلا تلدوتهم كتبكسوهم تخولو أبزغل تسئل مدب Essential English Conversation يرخبنا Bye for now.